أعبد لكم دينكم ولي دين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا جاء نصر الله

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

الشابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم أغث أطفال فلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتى

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن